صوتك مستقبلك. صوتك يوم 28 جون. غراز تنتخب ممثليها. انت ساكن بغراز وما عندك جنسية أوروبية؟ لا، تعال نختار المرشح المناسب إلك. ما عندك وقت يوم الانتخابات؟ بس انت عندك اختيار انه تقدر تدز صوت مالتك بالبوست بالبريد من تاريخ 16 لحد 23 جون. اذا تريد معلومات اكثر تقدر تشوف graz.at/migrantinin بيرات. علي صوتك، انتخب وشكل مستقبلك.